تسعة شهر يكون مليكون مليكون هير كان يدخل مليكون مشيك تنشي هنس رسيد.